بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته ووعد الصالحين بدار نعمته

من عذابه وسطوته. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المرجو بشفاعته صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد من خير خلقه وعلى آله وصحبه وذريته.

عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحمد لله، segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدت تحمده. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبه إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبى.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة فبعص الله مقاما محمودا الذي وعدت به. لكن لما رواية قلبي حالتي أنا تنبع إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبى

استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب الا رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن

0: الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استووا أقيموا صفوفكم للصلاة بين تسوية الصف من تمام الصلاة الله

الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام، تبارك ربنا وتعالى زائد الجلال والاكرام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، سعى كرسي السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لنا يا ربنا، سبحان الله، سبحان الله.

العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله

صبرا كبيرا، والحمد لله كثيرا واسما وضعف كرته واسيلا. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

0: وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير برية صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وقربانا وأحبابنا ومعلمنا ومتعلمنا أصدقاءنا وجيراننا وأن تسلموا بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركاتها ومن شر أمد الوري والصواعق وغيرها ومن شر السيارات والتغيير والبواخر وجميع المركوبات وأنواعها من شر الوباء والأبد والعهد وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكايدها ومن الدرد والهدم والحرق والغرق وجميع المصائب ومتلباتها من كل بلاء في الدين والدنيا الأخرى بجاه المصطفى صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما.
1: آمين.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجة وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وفهم الملائكة المقربين يا فتاه يا عليم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين. ربي اصلح في ذريتنا وادهم الى سبيل الرشاد. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول. بجاه طه الرسول أتمم لنا من كل سر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على المؤمنين والمؤمنات. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat Maghrib, salam sejahtera rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini bersama-sama kita hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah dan bersama kita ikuti kajian taklim. Pada malam hari ini bersama-sama kita kembali mengikuti kajian kitab secara al-hikam yang diasuh oleh guru kita Haji Muhammad Mansur. Kemudian tak lupa kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Bersama kita simak kepada Kyai Haji Muhammad Mansur, disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
2: Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti jami'in min hadrati abaihi wa ikhwanihi al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-malaikati al-muqarrabin wa ibadihi as-salihin khususan malaiki Jibril وميكائيل وإسرافيل وإزرائيل وملائكة الحملة العرش وملائكة الملائكة الأرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم مثل أصحاب الغرباء والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومقلدهم في الدين العلماء العاملين والفقهاء المهددين القراء والمبصرين وسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ومقلدهم في الدين العلماء العاملين الفقهاء المهددين والقراء والمبصرين وسادة الصوفية المحققين وتابعين بإحسان إلى حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي شيخ بن الزهري محمد حنبي مذهب علي المرسبي رئيس الأمثال سيدي شيخ أبي مدين المغربي مستجب الدعاء سيدي شيخ إمراد بن حسين من حضرة أولياء الله تعالى بمشارق الأرض ومغارب بريها بريخ سلطان شاب القدر إبراهيم الخلوتي محمد بهاولي النقشبندي علي عبد حسن بن عبد الجبار الشاجري وشري شيخ محمد بن إبراهيم إسماعيل البخاري وشهيدي شيخ نواوي بن عمر البنتين سمي علي البني على عبد شبعان مزين عبد الوهاب ومثني مزين الزورية المتسبين لهم لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة.